نمشي للجحيم نمشي للجحيم نمشي للجحيم دانسي نفيت في البرد القارس دانسي نفيت في البرد القارس That's my food.